هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 23 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 5 و 6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 و 3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا المذيعة جوان شيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج بصمات من النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزارة الدفاع الوطني تقول بأنها سترسل أفراد أتراك إلى المملكة المتحدة في آب أغسطس للتدريب على طائرات يوريف فايتر. النرويج تتراجع وماليزيا قد تتجه إلى تركيا. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ الموجة 12 من الهجمات ضد إيران، ووزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة إلى إيران سيستمرون في دفع الثمن. وليكم الأنباء بالتفصيل. أعلنت وزارة الدفاع الوطني أنه في إطار صفقة شراء طائرات يورو فايتر من المقرر إرسال أفراد طيارين أتراك إلى المملكة المتحدة في آب أغسطس 2026 من أجل بدء بالتدريب على الطيران بعد ذلك بفترة وجيزة. وقد أدلت وزارة الدفاع الوطني بتصريحات حول القضايا الراهنة خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي. سيتم إرسال أفراد من تركيا إلى المملكة المتحدة للتدريب على طائرات يورو فايتر. وتضمن البيان ما يلي: في إطار صفقة شراء طائرات يورو فايتر، فإن

من المقرر إرسال طيارين إلى المملكة المتحدة في آب أغسطس 2026 من أجل البدء بالتدريب على الطيران بعد ذلك بفترة وجيزة، وأنه بموجب العقد المبرمي سيستمر إرسال أفراد الطيران والصيانة إلى المملكة المتحدة على مر السنين القادمة أيضاً. تراجعت النرويج في اللحظة الأخيرة وألغت صفقة بيع صواريخ مضادة للسفن إلى ماليزيا، وتواجه الحكومة النرويجية حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تجهيز سفنها، مما قد يدفعها إلى التوجه نحو أنقرة. ويشير الخبراء إلى إمكانية تعديل صاروخ أطمجة المصنع محليا لتلبية متطلبات ماليزيا، وإن تركيا قد تبرز سريعا كخيار رئيسي. وقد أدى العهد الجديد الذي بدأ مع الحرب الروسية الأوكرانية وامتد إلى المنطقة مع الصراعات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران إلى فترة فقدت فيها حتى الاتفاقيات الموقعة في قطاع الصناعة الدفاعية جدواها. وفي الأونة الأخيرة ألغت النرويج صفقة بيع صواريخ NSM المضادة للسفن إلى ماليزيا، والتي أبرمت قبل سنوات حتى قبل تسليم الدفعة الأولى، وكانت نقطة انطلاق إدارة أوسلو الأساسية مبنية على تغير مفاهيم الأمنية. وقد قوبل بيان النرويج بالشكل التالي: لن نتيح هذه التقنيات المتقدمة إلا للحلفائنا المقربين وأعضاء حلف الشمال الأطلسي الناتو في الفترة المقبلة برد فعل سلبي من ماليزيا. وبحسب ماليزيا فقد تم إبرام العقود وسداد المدفوعات والوفاء بجميع الالتزامات. وقال وزير الدفاع الماليزي: ما فعلوه يثير تساؤلات حول مصداقية التزامات دولة غربية دولية، لكن النتيجة بقيت على حالها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن إتمام الموجة 12 من سلسلة الهجمات المتتابعة التي شنتها ضد إيران. وجاء في البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية أنهم أتموا عند الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي الموجة 12 على التوالي من الهجمات التي بدأتها ضد إيران. وذكر البيان إن الهجمات استهدفت أهدافاً عسكرية مثل القدرات البحرية الإيرانية ومرافق تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومرافق الرصد الساحلي وأصول الدفاع الجوي، مدعياً إن الهجمات أدت إلى تقليص قدرة إيران على استهداف البحارة المدنيين والسفن التجارية. وأفاد البيان باستمرار الحصار الأمريكي في مضيق هرمز، مستخدماً العبارة التالية: اعتبارا من اليوم قامت القيادة المركزية بإعادة 9 سفن تجارية وإخراج سفينة واحدة من الخدمة بهدف منع السفن من الخروج من الموانئ الإيرانية أو الدخول إليها. ولفت البيان الانتباه إلى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي يؤدون مهامهم في منطقة الشرق الأوسط.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق، مضيفا سيستمرون في دفع الثمن، وهذا الثمن يرتفع يوما بعد يوم، وهذا ما يحدث الآن بالضبط. جاء ذلك في معرض رد روبيو على أسئلة الصحفيين في الفلبين، حيث عقد الاجتماع 59 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وأشار روبيو إلى أن إيران توسلت إليهم لإبرام اتفاق بشكل مباشر وغير مباشر، قائلا تكمن مشكلة إيران في أنه كلما أبرمت اتفاقية أما أن ينتهكه المسؤولون هناك أو يرغبون في تغييره، وهذا يدل على أنهم غير مستعدين لإبرام اتفاقية وسيستمرون في دفع الثمن، وهذا الثمن يرتفع يوما بعد يوم. كما صرح روبيو قائلا لقد دمرت بنيتها التحتية الدفاعية، وكل ليلة تفقد منصات إطلاق ورادارات، إنها تتكبد خسائر بمليارات الدولارات.

واقتصادها في حالة كارثية. في ظل هذه الظروف يتصل بنا هؤلاء الناس يومياً متوسلين للتوصل إلى اتفاق، ويرسلون رسائل إلينا وإلى دول أخرى، ولم تعد هناك دول أخرى نرسل إليها رسائل. ورداً على سؤال صحفي هل تريد تغيير النظام في إيران؟ أجاب روبيو: نريد نزع السلاح النووي من إيران. زعمت تقارير أن الجيش الأمريكي استأنف استخدام قاذفات B-1 في إيران. ووفقاً لتقرير نشره موقع إكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، يزعم أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم قاذفات B-1 مجدداً لضرب أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني. هذا ويذكر أن هذه الطائرات أقلعت من قاعدة جوية في المملكة المتحدة، وأن وجودها في إيران رصد عبر مواقع إلكترونية متخصصة في تتبع الطائرات. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت استخدام هذه الطائرات في الهجمات التي شنتها على إيران في 28 من شباط فبراير، لكنها لم تفصح عن أي معلومات بشأن استخدامها في الهجمات التي استؤنفت قبل 12 يوماً. عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة طهران باستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية، نشرت وكالة فارس للأنباء المعروفة بقربها من الحرس الثوري الإيراني قائمة بأهم محطات الطاقة في منطقة الخليج. وأشير في التقرير التحليلي الذي نشرته وكالة فارس والمتضمن للقائمة المذكورة إلى أن الجيش الأمريكي في الخليج يعتمد على شبكات الكهرباء في الدول التي تتواجد فيها قواعده العسكرية، مما يخلق حالة من الاعتماد الاستراتيجي المتبادل. وتضمنت القائمة التي نشرت عقب تصريحات ترامب التي هدد فيها إيران باستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية محطات كهرباء رئيسية في الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية. والدعية في الخبر أن مجمع الطويلة للكهرباء في العاصمة الإماراتية أبوظبي يلبي نحو 12% من احتياجات البلاد من الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 6000 ميجاوات، ويوفر الطاقة لقاعدة الضفرة الجوية الأمريكية. وأفيد بأن أي انقطاع في محطة الطويلة قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة التشغيلية للقاعدة الأمريكية. كما أفيد بأن المحطات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي تلبي نحو 85% من احتياجات دبي من الكهرباء بقدرة تبلغ 9650 ميجاوات، والدعية أن هذه المنشآت تعتبر المصدر الرئيسي للطاقة لقاعدة المنهاد العسكرية، وأن أي انقطاع محتمل قد يعرقل أنشطة القاعدة. بالإضافة إلى ذلك، ذكر الخبر أن محطة رأس لفان للكهرباء في قطر توفر الطاقة لقاعدة العديد الجوية التي تعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط بقدرة إنتاجية تبلغ 4511 ميجاوات. وأفيد بأن محطة توليد الكهرباء التي تبلغ طاقتها 9636 ميجاوات في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية توفر احتياجات قاعدة الأمير سلطان الجوية من الطاقة، وإن أي اضطراب في هذه البنية التحتية قد يعرض أمن عمليات القاعدة للخطر. وشدد التقرير على أن منشآت الطاقة المذكورة في الإمارات وقطر والسعودية لا تشكل عناصر حيوية للبنية التحتية المدنية فحسب، بل للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة أيضاً، مشيرا إلى أن هذه المنشآت تقيم في إطار الردع المتبادل في حال شن هجمات محتملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن القوات الأمريكية ستشن هجمات على منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران في حال تدخلها في حركة الملاحة للسفن في مضيق هرمز. ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة التي تعد إبادة جماعية بستة شهداء خلال 24 ساعة الماضية ليصل إلى 73,311 شهيداً. ونشرت وزارة الصحة في غزة بياناً خطياً يتضمن آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وأفاد البيان باستشهاد 3 فلسطينيين آخرين في الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية، بالإضافة إلى مقتل فلسطينيين
اثنين كانا قد أصيبا في هجمات سابقة وانتشال جثة فلسطيني من تحت الأنقاض. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 10/1 من عام 2025 بلغ عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية 1,185 شخصاً، وأصيب 3,816 آخرين، وانتشلت جثث 803 أشخاص من تحت الأنقاض. وورد أن إجمالي عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 قد ارتفع إلى 73,311 شهيدا، إضافة إلى إصابة 173,924 شخصا. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى الواقع في القدس الشرقية المحتلة مجددا بحماية من الشرطة ومرافقة مستوطنين يهود متطرفين. ودخل بن غفير المسجد الأقصى بمناسبة يوم الحداد الذي يطلق عليه اليهود اسم تشيع بآف، أي خراب الهيكل، والذي يعتبرونه ذكرى تدمير ما يسمى بهيكل سليمان. وقال بن غفير الذي اقتحم المسجد الأقصى برفقة الشرطة الإسرائيلية واليهود في تشع باف: نستذكر الدمار، ولكننا نرى أيضا تقدما كبيرا جدا في جبل الهيكل. انظروا إلى ما يحدث هنا، اليهود يصلون ويشعرون بأنهم أصحاب هذا المكان، هذا أمر لم يحدث هنا من قبل قط. ومنذ ساعات الصباح اقتحم أكثر من 1,300 مستوطن يهودي متطرف المسجد الأقصى بحجة يوم تشيع باف، ويعتبر اليهود يوم تشيع باف ذكرى لتدمير ما يسمى بهيكل سليمان في عامي 586 قبل الميلاد و70 ميلادية. وبينما يشن اليهود المتطرفون اقتحامات للمسجد الأقصى سنويا بهذه المناسبة، يصف الجانب الفلسطيني هذه الاقتحامات بأنها ممارسات واستفزازات تنتهك الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى. ويذكر أن وزير الأمن القومي بن غفير كان قد نفذ هذا الاقتحام عدة مرات في وقت سابق. والنبأ الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجوم استهدف ميناء أوديسا الأوكراني المستخدم لأغراض عسكرية. وأوردت الوزارة في بيان لها معلومات تتعلق بعمليات الجيش الروسي تجاه أوكرانيا. وذكر البيان أن القوات المسلحة الروسية نفذت هجوما ليلا على ميناء أوديسا، مشيرا إلى استهداف عناصر من البنية التحتية المستخدمة لشحن وتخزين الإمدادات العسكرية في الميناء. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنيتي جامب دندنشيك ماينجا للمغني الكبير برش مانشور.

0: إذاعة صوت تركيا معكم اليوم كما عهدتموها.
1: مستمعينا الكرام، والآن معكم أغنية جدم للمطربة الكبيرة سيزان أكسو.

أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع، هكذا قالت ملاك. رمت القلم على الطاولة بإيماءة تدل على شعورها بالملل. كان ينبغي أن يكون المشروع الذي كانت تعمل عليه قد انتهى منذ فترة طويلة، لكنها فشلت. ربما كان عليها أن تستسلم، وربما كان من الأفضل لو أنها لم تبدأ أبدا، لكنها كانت قد تخيلت هذا المشروع وطورته مع جدها. في ذلك الوقت كان مجرد حلم، في ذلك الوقت لم يكن لديها الوسائل ولا المعرفة، أما الآن كان لديها المعرفة ولكن لم يكن لديها الجد. كلما فكرت في الأمر كلما ازدادت معنوياتها إحباطا. قررت أن تنهض وتتجول في المكتبة لبعض الوقت لتصفية ذهنها، وبينما كانت تتجول لفت انتباهها صفحة مفتوحة في مجلة. أخذت المجلة وجلست على الكرسي المجاور وبدأت تتفحصها. للوهلة الأولى رأت صورة لامرأة تضع ذراعيها أمام صدرها وتحتها مكتوب الأستاذ الدكتور جانان داديران، وكان هناك اقتباس يقول: الشرط الأول للنجاح هو أن تحلم، هذا هو نصف الإنجاز، ثانيها أن تسعى وراء أحلامك، وثالثها أن تقرأ، وهذه أيضا أول وصية من وصايا الله، ورابعها أن تضع خطة، وخمسها أن تتفحص المؤلفات. عندما قرأت هذه السطور فكرت في جدها مرة أخرى. المقالة كانت ناسبت مزاجها. من هي جانان داديران؟ بدأت ملاك في القراءة. ولدت جانان داديران في اسطنبول عام 1985 بعد تخرجها من جامعة حاجتبة من قسم هندسة الفيزياء في عام 2007، أكملت دراسة الماجستير في برنامج علوم وهندسة المواد في جامعة سابانج في عام 2009، وأكملت درجة الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014 بمنحة دراسية. خلال هذه الفترة عملت على الأجهزة الإلكترونية المرنة والقابلة للطي والقابلة للارتداء داخل الجسم وعلى الجلد، والتي تندرج في نطاق الفيزياء.

والإلكترونيات والكيمياء والمواد والميكانيكا والطب. كان من الواضح أن جاناندا ديفيران كانت عالمة ناجحة جدا، ولكن كان هناك تفصيل آخر أثار إعجاب ملك بشدة، فقد كانت حقيقة أن دادا فيران كانت قد فقدت جدها بسبب سكتة قلبية قبل أن تعرفه. شعرت ملاك بأنها محظوظة في هذا الصدد لأنها حظيت بفرصة تخليد العديد من الذكريات الجميلة مع جدها، لكن وفاة جدها جعل جاران الصغيرة تحلم وأسفرت عن ابتكار منتج منقذ للحياة. في سن 28، وهو العمر الذي توفي فيها جدها، اخترعت هذه المرأة المعروفة باسم التركية المجنونة في أمريكا جهاز تنظيم ضربات القلب الذي يتميز بنعومته مثل ضمادة طبية ويمكن ارتدائه بسهولة على الجلد. وتميزت هذه المرأة بأن جهاز تنظيم ضربات القلب هذا ليس له عمر افتراضي محدود مثل البطاريات القديمة، ويمكنه توليد الطاقة اللازمة لنفسه. لم تتوقف جاناندا ديفيران عند هذا الحد وواصلت الحلم والعمل والإنتاج. هذه المرة استلهمت من رسم تخطيطي رسمته عمتها في سرير مرضها للكشف عن سرطان الثدي، ولسوء الحظ لم تتمكن من إنقاذ عمتها، لكنها وفريقها طورت جهاز مسح بالموجات فوق الصوتية يمكن ارتدائه لتشخيص سرطان الثدي. رفعت ملاك رأسها بعد قراءة المقالة. كان عليها أن تستوعب ما قرأته أولا. لقد استطاعت عالمة تركية بجمع العديد من التخصصات

لقد أدرجت جانان داداغيران في قائمة مجلة فوربس لـ30 عالما أصغر من سن الـ30، وكانت أول امرأة تركية تنتخب عضوا في أكاديمية الشباب بجامعة هارفارد. أكثر ما فاجأ ملاك هو أن دافعها الأكبر كان الفضول والشعور بالقدرة على تغيير حياة الناس. فكرت ملاك قائلة: يمكننا أن نحقق ما نريد، هيا ماذا تنتظرين؟ هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به. ووقفت بحزم وعادت إلى مكتبها ونظرت إلى مشروعها وقالت بنبرة واثقة: إلى أين وصلنا؟ لقد قال جانان داداغيران: احلم أولا، ثم تابع حلمك، واقرأ وخطط وراجع المقالات والمؤلفات. عندها فكرت ملاك في المرحلة التي وصلت إليها، وأخذت قلمها في يدها مرة أخرى وجلست على كرسيها وفكرت في جدها، وشكرت جانان داداغيران من أعماق قلبها وباشرت العمل. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى أولئك الذين يعملون ليلا نهارا من أجل الإنسانية، وإلى جانان داداغيران.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن درويش طبيب كرج أحمد سلطان. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. على مر التاريخ لم يقتصر وجود الأمة التركية على السيف فحسب، بل شمل أيضا رجال الفؤاد، وقد أنجبت هذه البلاد عددا لا يحصى من الأولياء الذين عالجوا أمراض الناس وجلبوا الشفاء للقلوب والأجساد. ويعد كرج أحمد سلطان شخصية جليلة، وعرف هذا الولي الجليل بأنه طبيب ودرويش، وهو معالج شعبي يداوي جراح الضعفاء. وترك هذا الصوفي التركي العظيم الذي احتلت حياته وحكاياته مكانة في قلوب الناس لقرون بصمة استثنائية على تراث الحكم التركي. وتعود أصول كرج أحمد التركية وهويته إلى أراضي خراسان وتركستان. وكان والده إماما تركيا يدعى سليمان الخراساني وحاكما في منطقة خراسان. وبعد وصوله إلى الأناضول شارك كرج أحمد سلطان بفعالية في الفتوحات الأولى للإمارة العثمانية. وتشير المصادر التاريخية إلى أنه عاش في عهد أورهان غازي وشارك في ساحات المعارك. ووفقا للروايات أنه كان درويشا مخضرما خلال فتح قلعة أكسار قرب جيفا، إحدى الفتوحات العثمانية في منطقة بورصة. وبعد الفتح استقر هناك وأنشأ أول تكية للدراويش. ووفقا لإحدى المناقب في السجلات العثمانية نرى أيضا كرج أحمد سلطان في معركة بلاكانون عام 1329 ضد البيزنطيين. ويقال أن كرج أحمد المعروف بلقب جوزجو أي رقيب انحاز إلى القوات التركية بقيادة أورهان بي إلى جانب درويش خراسان الآخرين الذين سعوا لتتريك الأناضول، ولعب دورا في الانتصار على الجيش البيزنطي. وبعد المعركة انتقل كرج أحمد بإذن ورعاية أورهان غازي إلى منطقة أسكدار وأنشأ التكية التي تحمل اسمه اليوم. وكانت تكية كرج أحمد في أسكدار بمثابة تكية لإمارة حدودية على الحدود العثمانية البيزنطية خلال تلك الفترة، حيث درب العديد من الصوفيين وقدم خدمات روحية، كما كانت بمثابة حصن نفسي وروحي لأمن حدود المنطقة. وحقق كرج أحمد سلطان شهرة أسطورية كمعالج شعبي على مر القرون، وعرف بين العامة بطبيب الأرواح لعلاجه المرضى المصابين بأمراض نفسية، لا سيما في درجاته في أسكدار وفي درجاته في جميع أنحاء الأناضول. الأبيات الشعرية التي تناغلتها الأجيال مثل ولي عظيم اسمه كرج أحمد، من يأتيه مجنونا يصبح حكيما، تلخص الإيمان لقدرته على شفاء المرضى النفسيين. وقد كان درجاه كرج أحمد مستشفى للأمراض النفسية والعصبية في نظر العامة، ولا تزال مكانته الاستثنائية في التراث الطبي التركي محفوظة. إن مكانة كرج أحمد في الثقافة الشعبية التركية قوية للغاية، لدرجة أن العديد من المدن والبلدات في الأناضول وحتى في رومالي تدعي ذاكرته الروحية. ووفقا للاعتقاد السائد، فإن كرج أحمد سلطان لديه مقابر في 7 مواقع مختلفة، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الأناضولية الممتدة من إسطنبول أسكدار إلى أفيون كرهيسار، ومن مانسا إلى أيدن وسيفريهيسار وغوينك. لديه أيضا أطرحة في مناطق مختلفة من البلقان إلى مقدونيا، وهناك أيضا أطرحة أماكن زيارة مخصصة لإسمه في أماكن مثل
Gayreti Karaca Ahmet fi Medineti Eşme bi Muhafazati Uşak ve Horozköy fi Manisa ve Karaköy bil Gurbi min Akhisar ve bi civari tarihihi el asli fi Üsküdar yucet aydan kabrun ramzi lil Hasan ellezi yu'taqad enne Karaca Ahmet ahtarahu min Khurasan indema ca'e ilel Anadol ve tuzir hazihi et tafasil el ehemmiye el memnuha li rahletihi el melhamiye ve irsihi fi nazari el şa'b. في الختام نقول إن يعطو شخصية فريدة تألقت في الساحة الروحية للتاريخ التركي درويشا وطبيبا وبصفته وليا باسلا جاء من خراسان لعب دورا في تأسيس الدولة العثمانية وبلقبه جوزجو أي رقيب رسخ مكانته في الأوساط الدينية الشعبية وبصفته ولي شاف كسب قلوب الناس ve tüsir hayatı Karaca Ahmet'le na şey'in isneyin. Hakikat el ümmet Türkiye en nasa leyse fakat bi seyf bel aydan bi salatin el kulub ellezine yes'ub el vusul ileyhim. Ve yuhallet irsuhu el yevm min hilali el ed'iye elleti tugamu inde magabirihi vel kasas elleti turva. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 23 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 5 والساعة

سادستي مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا المذيعة جوان تشيدا مودوس، أكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار، ومن البرامج بصمات من النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزارة الدفاع الوطني تقول بأنها سترسل أفراد أتراك إلى المملكة المتحدة في آب أغسطس للتدريب على طائرات يوروفايتر. النرويج تتراجع وماليزيا قد تتجه إلى تركيا. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ الموجة 12 من الهجمات ضد إيران، ووزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة إلى إيران سيستمرون في دفع الثمن. وليكم الأنباء بالتفصيل. أعلنت وزارة الدفاع الوطني أنه في إطار صفقة شراء طائرات يورو فايتر من المقرر إرسال أفراد طيارين أتراك إلى المملكة المتحدة في آب أغسطس 2026 من أجل بدء بالتدريب على الطيران بعد ذلك بفترة وجيزة. وقد أدلت وزارة الدفاع الوطني بتصريحات حول القضايا الراهنة خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي. سيتم إرسال أفراد من تركيا إلى المملكة المتحدة للتدريب على طائرات يورو فايتر. وتضمن البيان ما يلي: في إطار صفقة شراء طائرات يورو فايتر، فإنه من المقرر إرسال طيارين إلى المملكة المتحدة في آب أغسطس 2026 من أجل البدء بالتدريب على الطيران بعد ذلك بفترة وجيزة، وأنه بموجب العقد مبرمي سيستمر إرسال أفراد الطيران والصيانة إلى المملكة المتحدة على مر السنين القادمة أيضا. تراجعت النرويج في اللحظة الأخيرة وألغت صفقة بيع صواريخ مضادة للسفن إلى ماليزيا، وتواجه الحكومة النرويجية حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تجهيز سفنها، مما قد يدفعها إلى التوجه نحو أنقرة. ويشير الخبراء إلى إمكانية تعديل صاروخ أطمجة المصنع محليا لتلبية متطلبات ماليزيا، وأن تركيا قد تبرز سريعا كخيار رئيسي. وقد أدى العهد الجديد الذي بدأ مع الحرب الروسية الأوكرانية وامتد إلى المنطقة مع الصراعات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران إلى فترة فقدت فيها حتى الاتفاقيات الموقعة في قطاع الصناعة الدفاعية جدواها. وفي الآونة الأخيرة ألغت النرويج صفقة بيع صواريخ NSM المضادة للسفن إلى ماليزيا، والتي أبرمت قبل سنوات حتى قبل تسليم الدفعة الأولى، وكانت نقطة انطلاق إدارة أوسلو الأساسية مبنية على تغير مفاهيم الأمنية. وقد قوبل بيان النرويج بالشكل التالي: لن نتيح هذه التقنيات المتقدمة إلا للحلفائنا المقربين وأعضاء حلف الشمال الأطلسي الناتو في الفترة المقبلة برد فعل سلبي من ماليزيا. وبحسب ماليزيا فقد تم إبرام العقود وسداد المدفوعات والوفاء بجميع الالتزامات. وقال وزير الدفاع الماليزي: ما فعلوه يثير تساؤلات حول مصداقية التزامات دولة غربية دولية، لكن النتيجة بقيت على حالها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن إتمام الموجة 12 من سلسلة الهجمات المتتابعة التي شنتها ضد إيران. وجاء في البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية أنهم أتموا عند الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي الموجة 12 على التوالي من الهجمات التي بدأتها ضد إيران. وذكر البيان أن الهجمات استهدفت أهدافاً عسكرية مثل القدرات البحرية الإيرانية ومرافق تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومرافق الرصد الساحلي وأصول الدفاع الجوي، مدعياً أن الهجمات أدت إلى تقليص قدرة إيران على استهداف البحارة المدنيين والسفن التجارية. وأفاد البيان

استمرار الحصار الأمريكي في مضيق هرمز مستخدما العبارة التالية: اعتبارا من اليوم قامت القيادة المركزية بإعادة 9 سفن تجارية وإخراج سفينة واحدة من الخدمة بهدف منع السفن من الخروج من الموانئ الإيرانية أو الدخول إليها. ولفت البيان الانتباه إلى أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي يؤدون مهامهم في منطقة الشرق الأوسط.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق، مضيفا سيستمرون في دفع الثمن، وهذا الثمن يرتفع يوما بعد يوم، وهذا ما يحدث الآن بالضبط. جاء ذلك في معرض رد روبيو على أسئلة الصحفيين في الفلبين، حيث عقد الاجتماع 59 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وأشار روبيو إلى أن إيران توسلت إليهم لإبرام اتفاق بشكل مباشر وغير مباشر، قائلا تكمن مشكلة إيران في أنه كلما أبرمت اتفاقية أما أن ينتهكه المسؤولون هناك أو يرغبون في تغييره، وهذا يدل على أنهم غير مستعدين لإبرام اتفاقية وسيستمرون في دفع الثمن، وهذا الثمن يرتفع يوما بعد يوم. كما صرح روبيو قائلا لقد دمرت بنيتها التحتية الدفاعية، وكل ليلة تفقد منصات إطلاق ورادارات، إنها تتكبد خسائر بمليارات الدولارات واقتصادها في حالة كارثية. في ظل هذه الظروف يتصل بنا هؤلاء الناس يوميا متوسلين للتوصل إلى اتفاق، ويرسلون رسائل إلينا وإلى دول أخرى، ولم تعد هناك دول أخرى نرسل إليها رسائل. وردا على سؤال صحفي هل تريد تغيير النظام في إيران، أجاب روبيو نريد نزع السلاح النووي من إيران. زعمت تقارير أن الجيش الأمريكي استأنف استخدام قاذفات B-1 في إيران، ووفقا لتقرير نشره موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين يزعم أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم قاذفات B-1 مجدداً لضرب أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني. هذا ويذكر أن هذه الطائرات أقلعت من قاعدة جوية في المملكة المتحدة، وأن وجودها في إيران رصد عبر مواقع إلكترونية متخصصة في تتبع الطائرات. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت استخدام هذه الطائرات في الهجمات التي شنتها على إيران في 28 من شباط فبراير، لكنها لم تفصح عن أي معلومات بشأن استخدامها في الهجمات التي استؤنفت قبل 12 يوماً. عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة طهران باستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية، نشرت وكالة فارس للأنباء المعروفة بقربها من الحرس الثوري الإيراني قائمة بأهم محطات الطاقة في منطقة الخليج. وأشير في التقرير التحليلي الذي نشرته وكالة فارس والمتضمن للقائمة المذكورة إلى أن الجيش الأمريكي في الخليج يعتمد على شبكات الكهرباء في الدول التي تتواجد فيها قواعده العسكرية، مما يخلق حالة من الاعتماد الاستراتيجي المتبادل. وتضمنت القائمة التي نشرت عقب تصريحات ترامب التي هدد فيها إيران باستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية محطات كهرباء رئيسية في الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية. والدعية في الخبر أن مجمع الطويلة للكهرباء في العاصمة الإماراتية أبوظبي يلبي نحو 12% من احتياجات البلاد من الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 6000 ميجاوات، ويوفر الطاقة لقاعدة الضفرة الجوية الأمريكية. وأفيد بأن أي انقطاع في محطة الطويلة قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة التشغيلية للقاعدة الأمريكية. كما أفيد بأن المحطة التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي تلبي نحو 85% من احتياجات دبي من الكهرباء بقدرة تبلغ 9650 ميجاوات، والدعية أن هذه المنشآت تعتبر المصدر الرئيسي للطاقة لقاعدة المنهاد العسكرية، وأن أي انقطاع محتمل قد يعرقل أنشطة القاعدة. بالإضافة إلى ذلك ذكر الخبر أن محطة رأس لف

الفان للكهرباء في قطر توفر الطاقة لقاعدة العديد الجوية التي تعد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط بقدرة إنتاجية تبلغ 4511 ميجاوات. وأفيد بأن محطة توليد الكهرباء التي تبلغ طاقتها 9636 ميجاوات في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية توفر احتياجات قاعدة الأمير سلطان الجوية من الطاقة، وإن أي اضطراب في هذه البنية التحتية قد يعرض أمن عمليات القاعدة للخطر. وشدد التقرير على أن منشآت الطاقة المذكورة في الإمارات وقطر والسعودية لا تشكل عناصر حيوية للبنية التحتية المدنية فحسب، بل للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة أيضاً، مشيرا إلى أن هذه المنشآت تقيم في إطار الردع المتبادل في حال شن هجمات محتملة تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن القوات الأمريكية ستشن هجمات على منشآت الطاقة والبنية التحتية في إيران في حال تدخلها في حركة الملاحة للسفن في مضيق هرمز. ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة التي تعد إبادة جماعية بستة شهداء خلال 24 ساعة الماضية ليصل إلى 73,311 شهيداً. ونشرت وزارة الصحة في غزة بياناً خطياً يتضمن آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، وأفاد البيان باستشهاد 3 فلسطينيين آخرين في الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية، بالإضافة إلى مقتل فلسطينيين 2 كانا قد أصيبا في هجمات سابقة وانتشال جثة فلسطيني من تحت الأنقاض. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 10 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2025 بلغ عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية 1185 شخصاً، وأصيب 3816 آخرين، وانتشلت جثث 803 أشخاص من تحت الأنقاض. وورد أن إجمالي عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 قد ارتفع إلى 73,311 شهيداً، إضافة إلى إصابة 173,924 شخصاً. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى الواقع في القدس الشرقية المحتلة مجدداً بحماية من الشرطة ومرافقة مستوطنين يهود متطرفين. ودخل بن غفير المسجد الأقصى بمناسبة يوم الحداد الذي يطلق عليه اليهود اسم تشيع بعوف، أي خراب الهيكل، والذي يعتبرونه ذكرى تدمير ما يسمى بهيكل سليمان. وقال بن غفير الذي اقتحم المسجد الأقصى برفقة الشرطة الإسرائيلية واليهود في تشع باف: نستذكر الدمار، ولكننا نرى أيضا تقدما كبيرا جدا في جبل الهيكل. انظروا إلى ما يحدث هنا، اليهود يصلون ويشعرون بأنهم أصحاب هذا المكان، هذا أمر لم يحدث هنا من قبل قط. ومنذ ساعات الصباح اقتحم أكثر من 1300 مستوطن يهودي متطرف المسجد الأقصى بحجة يوم تشيع باف، ويعتبر اليهود يوم تشيع باف ذكرى لتدمير ما يسمى بهيكل سليمان في عامي 586 قبل الميلاد و70 ميلادية. وبينما يشن اليهود المتطرفون اقتحامات للمسجد الأقصى سنويا بهذه المناسبة، يصف الجانب الفلسطيني هذه الاقتحامات بأنها ممارسات واستفزازات تنتهك الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى. ويذكر أن وزير الأمن القومي بن غفير كان قد نفذ هذا الاقتحام عدة مرات في وقت سابق. والنبأ الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجوم استهدف ميناء أوديسا الأوكراني المستخدم لأغراض عسكرية. وأوردت الوزارة في بيان لها معلومات تتعلق بعمليات الجيش الروسي تجاه أوكرانيا. وذكر البيان أن القوات المسلحة الروسية نفذت هجوما ليلا على ميناء أوديسا، مشيرا إلى استهداف عناصر من البنية التحتية المستخدمة لشحن وتخزين الإمدادات العسكرية في الميناء.

مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية جام بدندن تشيك مينجا للمغني الكبير برش مانشو.

لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع، هكذا قالت ملاك. رمت القلم على الطاولة بإيماءة تدل على شعورها بالملل. كان ينبغي أن يكون المشروع الذي كانت تعمل عليه قد انتهى منذ فترة طويلة، لكنها فشلت. ربما كان عليها أن تستسلم، وربما كان من الأفضل لو أنها لم تبدأ أبدا، لكنها كانت قد تخيلت هذا المشروع وطورته مع جدها. في ذلك الوقت كان مجرد حلم، في ذلك الوقت لم يكن لديها الوسائل ولا المعرفة، أما الآن كان لديها المعرفة ولكن لم يكن لديها الجد. كلما فكرت في الأمر كلما ازدادت معنوياتها إحباطا. قررت أن تنهض وتتجول في المكتبة لبعض الوقت لتصفية ذهنها، وبينما كانت تتجول لفت انتباهها صفحة مفتوحة في مجلة. أخذت المجلة وجلست على الكرسي المجاور وبدأت تتفحصها. للوهلة الأولى رأت صورة لامرأة تضع ذراعيها أمام صدرها وتحتها مكتوب الأستاذ الدكتور جانان داديفيران، وكان هناك اقتباس يقول: الشرط الأول للنجاح هو أن تحلم، هذا هو نصف الإنجاز، ثانيها أن تسعى وراء أحلامك، وثالثها أن تقرأ، وهذه أيضا أول وصية من وصايا الله، ورابعها أن تضع خطة، وخامسها أن تتفحص المؤلفات. عندما قرأت هذه السطور فكرت في جدها مرة أخرى. المقالة كانت ناسبت مزاجها. من هي جانان داديفيران؟ بدأت ملاك في القراءة. ولدت جانان داديفيران في اسطنبول عام 1985 بعد تخرجها من جامعة حاجتبة من قسم هندسة الفيزياء في عام 2007، أكملت دراسة الماجستير في برنامج علوم وهندسة المواد في جامعة سابانج في عام 2009، وأكملت درجة الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014 بمنحة دراسية. خلال هذه الفترة عملت على الأجهزة الإلكترونية المرنة والقابلة للطي والقابلة للارتداء داخل الجسم وعلى الجلد، والتي تندرج في نطاق الفيزياء والإلكترونيات والكيمياء والمواد والميكانيكا والطب. كان من الواضح أن جانان داديفيران كانت عالمة ناجحة جدا، ولكن كان هناك تفصيل آخر أثار إعجاب ملاك بشدة، فقد كانت حقيقة أن داديفيران كانت قد فقدت جدها بسبب سكتة قلبية قبل أن تعرفه. شعرت ملاك بأنها محظوظة في هذا الصدد لأنها حظيت بفرصة تخليد العديد من الذكريات الجميلة مع جدها، لكن وفاة جدها جعل جانان الصغيرة تحلم وأسفرت عن ابتكار منتج منقذ للحياة. في سن 28، وهو العمر الذي توفي فيها جدها، اخترعت هذه المرأة المعروفة باسم التركية المجنونة في أمريكا جهاز تنظيم ضربات القلب الذي يتميز بنعومته مثل ضمادة طبية ويمكن ارتداءه بسهولة على الجلد. وتميزت هذه المرأة بأن جهاز تنظيم ضربات القلب هذا ليس له عمر افتراضي محدود مثل البطاريات القديمة، ويمكنه توليد الطاقة اللازمة لنفسه. لم تتوقف جانان داديفيران عند هذا الحد وواصلت الحلم والعمل والإنتاج. هذه المرة استلهمت من رسم تخطيطي رسمته عمتها في سرير مرضها للكشف عن سرطان الثدي، ولسوء الحظ لم تتمكن من إنقاذ عمتها، لكنها وفريقها طورت جهاز مسح بالموجات فوق الصوتية يمكن ارتداءه لتشخيص سرطان الثدي. رفعت ملاك رأسها بعد قراءة المقالة. كان عليها أن تستوعب ما قرأته أولا. لقد استطاعت عالمة تركية بجمع العديد من التخصصات وتقديم ابتكارات واختراعات مختلفة. عجبت لأنها لم تعرف عن الأمر من قبل. لقد أدرجت جانان داديفيران في قائمة مجلة فوربس لـ30 عالما أصغر من سن 30، وكانت أول امرأة تركية تنتخب عضوا في أكاديمية الشباب بجامعة هارفارد. أكثر ما فاجأ ملاك هو أن دافعها الأكبر كان الفضول والشعور بالقدرة على تغيير حياة الناس. فكرت ملاك قائلة: يمكننا أن نحقق ما نريد، هيا ماذا تنتظرين؟ هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به. ووقفت بحزم وعادت إلى مكتبها ونظرت إلى مشروعها وقالت بنبرة واثقة: إلى أين وصلنا؟ لقد قال جانان داديفيران: احلم أولا ثم تابع حلمك وقرأ وخطط وراجع المقالة.

المقالات والمؤلفات. عندها فكرت ملك في المرحلة التي وصلت إليها، وأخذت قلمها في يدها مرة أخرى وجلست على كرسيها وفكرت في جدها وشكرت جاناندا دافيران من أعماق قلبها وباشرت العمل. مستمعينا الكرام، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى أولئك الذين يعملون ليلا نهارا من أجل الإنسانية، وإلى جانان دادفيران.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن درويش طبيب كرج أحمد سلطان. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية. على مر التاريخ لم يقتصر وجود الأمة التركية على السيف فحسب، بل شمل أيضا رجال الفؤاد، وقد أنجبت هذه البلاد عددا لا يحصى من الأولياء الذين عالجوا أمراض الناس وجلبوا الشفاء للقلوب والأجساد. ويعد كرج أحمد سلطان شخصية جليلة، وعرف هذا الولي الجليل بأنه طبيب ودرويش، وهو معالج شعبي يداوي جراح الضعفاء. وترك هذا الصوفي التركي العظيم الذي احتلت حياته وحكاياته مكانة في قلوب الناس لقرون بصمة استثنائية على تراث الحكم التركي. وتعود أصول كرج أحمد التركية وهويته إلى أراضي خراسان وتركستان. وكان والده إماما تركيا يدعى سليمان الخراساني وحاكما في منطقة خراسان. وبعد وصوله إلى الأناضول شارك كرج أحمد سلطان بفعالية في الفتوحات الأولى للإمارة العثمانية. وتشير المصادر التاريخية إلى أنه عاش في عهد أورهان غازي وشارك في ساحات المعارك. ووفقا للروايات أنه كان درويشا مخضرما خلال فتح قلعة أكسار قرب جيفة، إحدى الفتوحات العثمانية في منطقة بورصة. وبعد الفتح استقر هناك وأنشأ أول تكية للدراويش. ووفقا لإحدى المناقب في السجلات العثمانية نرى أيضا كرج أحمد سلطان في معركة بلاكانون عام 1329 ضد البيزنطيين. ويقال إن كرج أحمد المعروف بلقب جوزجو أي رقيب انحاز إلى القوات التركية بقيادة أورهان بي إلى جانب درويش خراسان الآخرين الذين سعوا لتتريك الأناضول، ولعب دورا في الانتصار على الجيش البيزنطي. وبعد المعركة انتقل كرج أحمد بإذن ورعاية أورهان غازي إلى منطقة أسكدار وأنشأ التكية التي تحمل اسمه اليوم. وكانت تكية كرج أحمد في أسكدار بمثابة تكية لإمارة حدودية على الحدود العثمانية البيزنطية خلال تلك الفترة، حيث درب العديد من الصوفيين وقدم خدمات روحية، كما كانت بمثابة حصن نفسي وروحي لأمن حدود المنطقة. وحقق كرج أحمد سلطان شهرة أسطورية كمعالج شعبي على مر القرون، وعرف بين العامة بطبيب الأرواح لعلاجه المرضى المصابين بأمراض نفسية، لا سيما في درجاته في أسكدار وفي درجاته في جميع أنحاء الأناضول. الأبيات الشعرية التي تناغلتها الأجيال مثل ولي عظيم اسمه كرج أحمد، من يأتيه مجنونا يصبح حكيما، تلخص الإيمان لقدرته على شفاء المرضى النفسيين. وقد كان درجاه كرج أحمد مستشفى للأمراض النفسية والعصبية في نظر العامة، ولا تزال مكانته الاستثنائية في التراث الطبي التركي محفوظة. إن مكانة كرج أحمد في الثقافة الشعبية التركية قوية للغاية، لدرجة أن العديد من المدن والبلدات في الأناضول وحتى في روسيا

الأمل تدعي ذاكرته الروحية. ووفقاً للاعتقاد سعيد، فإن كرج أحمد سلطان لديه مقابر في 7 مواقع مختلفة، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الأناضولية الممتدة من إسطنبول أسكدار إلى أفيون كرهيسار، ومن مانسا إلى أيدن وسيفري هيسار وغوينك. لديه أيضاً أطرحة في مناطق مختلفة من البلقان إلى مقدونيا، وهناك أيضاً أطرحة أماكن زيارة مخصصة لإسمه في أماكن مثل قرية كرج أحمد في مدينة إشمة بمحافظة أوشاك، وهوروزكوي في مانسا، وكاراكوي بالقرب من أكهيسار. وبجوار طريحه الأصلي في أسكدار يوجد أيضاً قبر رمزي للحسن الذي يعتقد أن كرج أحمد أحضره من خراسان عندما جاء إلى الأناضول. وتثر هذه التفاصيل الأهمية الممنوحة لرحلته الملحمية وإرثه في نظر الشعب. في الختام نقول إن نيواتو شخصية فريدة تألقت في الساحة الروحية للتاريخ التركي، درويشا وطبيبا، وبصفته وليا باسلا جاء من خراسان، لعب دورا في تأسيس الدولة العثمانية، وبلقبه جوزج أي رقيب رسخ مكانته في الأوساط الدينية الشعبية، وبصفته ولي شاف كسب قلوب الناس. وتثر حياة كرج أحمد لنا شيئين اثنين: حققت الأمة التركية النصر ليس فقط بالسيف، بل أيضا بسلاطين القلوب الذين يصعب الوصول إليهم، ويخلد إرثه اليوم من خلال الأدعية التي تقام عند مقابره والقصص التي تروى. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبيك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.